لربما من دين ما واقع ضربون ماي أي هذا سرق نقوم مغاني ترى بقينا بعد كأن سند مم يرانا كبعد سري سري أيكى كقرنوا

المر المر من المواريد وضربون مية هيا دي سرق العم عمي دي سرق اليوم كنا على دنوة قوي بدون تتقوان بكين تكالسن دمامة كنا على دنوة تقوية نقنا تتقوى بكين تغرق تكالسن دمامة كبار أورك أنا قاعد أريك. كنا على تنوه تقوي أنا تتوقع ركنت كأنسان دمن. كنا على تنوه تقوي بقيت تتوقع أنت كأنسان دمن.

0: دوري دوري ايوه ضربوه المريخ ايوه تسرق يا غالي قلنا انه انتاين كنيات تكاينسا دمنا يكون عندك الكوخن عمال مردين قلنا انتاين كنيات تكاينسا دمنا انا كنا عندك الكوخن عمال مردين ايس كي غايرو قلنا انتاين كنيات تكاينسا دمنا انا كنا عندك الكوخن عمال مردين ايس كي غايرو انا كنا عندك الكوخن
1: Harapan apa ke? Tegar awak ni bangga mimikan. Senarai orang bus mahari kereta terbun.

0: مرمر من المواقع ضربون مي
1: أوي
0: ضربون مي أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول